0: خخاس شبیش چریش ریاره
1: خواری ریویت قمم
0: روگ خون کاولخ او کهانک شریرا چری او باقیل کمینق چک ریاره او کالو خونب چک ایو باقیل ریسارا شب بخه کمینق چک ریاره او کبامو کش شریخ ری اوچنیک ری دیوز من شبانت که بو کش ایماوی شو یکن ری او کهانک ایرو کجو قب ری او کهانک نیم شریلوی ری دیوز رومال ریچ چه ریاره شو چومخ چه ری خستا قبیم ری دیوز ریاره که او چو قب ری چه چوبانک رومال کواوه ری ری او کهانک خیری خچا سوکیل شی خلاخ شک چریچ ریاره کته کوری اره تک چی ری تیخ کبیخ چه ریو کهانک شی خلاخ شک چریچ ریاره منشویت رومال ریاره شی خلاخ شک چریچ شقوخه شی خلاشک چریچ رومال قیچ اوخ ری اوخ چه که خلاشک ناری ری قکخونک که خلاشک ناری چه قیچ اوخ چه که قکخو چه ریاره شوالی سخ شس چه که شل ری کم نقیب ری هیسوس قخو شیل ریاره چه شکم رومال ری قماک اشکستخ وچ اریچ ری اوخ اوخ سوک دقوینق رومانوس کپیتولو 5 اری تک چی ری اوخ شخک ام ری قسوکیل رومال ری قکخونک ری اوخ نیملا خوچیل اوخ که روک ری دیوز رومال ری قاوشیل خیسوس کریستو ری اره شو سیپاخ چقیچ ری اوخ بخون سیپانک ری رومال ری قخونک ری اوخ شوخ کنخ پاوی سیپانک ری اینیم کقیل ویقیب پاری ریبال ای پاری او قخیل ری دیوز خاص کیم بیخ شکوخه ری اوخ نیم خقیل ویقیب پاریک اش رومال ریچ چه قیتام چه پاریک اش کبانتخوی ری کچونیک ری کچونیک کویاری خیقلی کلخ کخونیک ایری خیقلی کلخ کخونیک کویاری ایه بال کاته کوری رومال ری ایه بال من کبانت کب ککوش رومال ریچ چه ری لقو قیبال او کوش ری دیوز شقی خشک پاری قنیما رومال ری تیوش لخ اشلا بشیل ششی اتخ چقیچ اری تک چی ری اوخ من کوت ری قچوقاب چی شاس پا ری قیخ چی چگیت الک ری کریستو شکمک رومال تو قبیسبال کیوچ ری من ایسوک تخ روک کش کرخ نیلو خون وینق ککمک رومال تو قبیسش کوچ خون سوک وینق خینا کوت وینک او خون کرخ نیلو ککمک کتی کوت کوت بل ریچ چی ری دیوز کو خلوقو قیخ اری تک چی ری اوخ و خخمکیب شکم ری کریستو رومال ات قبیسشک قوچ اوخ ری کامیک ری نیم ری قبانتخیک چوچ چی ناوی ری رومال چه ری اوخ اوخ سوک چک روک ری اوگیک ایل شخه کوری کوخ گلدخ ناوا چوچ ری رو یوال وی ری اوخ اری تک چی اوخ کولیل شخو چیرک روک ری دیوز رومال ریو کامیکال ریو کخول سیبلخ نیم قبانتخیک چناک اوه رومال چه شخوطیر روک ریاره ری اوخ که گلو تاخ نا رومال ریوک اسلمال ایمان شوی توه ری شانه نیم قیل ویقیب باری دیوز رومال ری قحوشل خیسوس کریستو چه رومال ریچ ریاره کامیک ری شخوطیر روک ری دیوز رومال کوا وی ری چه رومال شا خون وینق ری مکخش پی باری اووا چولیو ای رومال ری مکخش پی ری کامیکال ال رومال وی ری ریکامیکال شپچ کیه کنوهل ریوینق رومال ریچ چه کنوهل شما کنیگ اره تک چی مخاک آری بیشب شسک آچی ویری مکاخ پاری وچو لیو کده کوری ری مکاخ منک آتا کلا پنق اره تک چی مخاک آخون بیشب کده کود ریکامیکال چی احاوینق قصریادا مولوگ اکوپن چی روک ری مویسیس شقوخه احاوینق پاکیوی ری من کی بنام تخون ماک خیخاس شوبن ریادام ریاره چه وچ بل ری خون چه رخوشی کوی که پینا کت اکوت ری سیپانیک من خریتا خچا ری مکاخ وی رومال ریو ماک شا خون وینق سیبالاخ اک ای وینق شکمیک سیبلاخ نیم چی ناری چو وچ ویری ریو سیپانیک ری دیوز ایری قچا کخ رومال ریو سیپانیک شا خون چی وینق ری خیسوس کریستو رونو خیل وری سیبلخش تیشش پاکیوی اکی وینق katekuri, richagoh, mahetari ejejas, rikuk amulok ri umak shahun winak. Rikatoh tihari takchi, koshahun makah kuyari, rikatbal tih puwi. Riuchak risipanek, aritakchi kosibalak tak makah kuyari, risukil. Werumal riumak shahun winak. Shahawinik rikamikal, sharumal nak uri. Riwinak chekek amauna ri nimalak sipanik, eri uchagoh risukil. Arenim chinari, rikikik am chuachweri. Rihachintak kiahawinikna parikik aslemal, shasrumal shahun, ri Jesus Cristo. Genak uri, weriumak shahun chiwinak, shbanowik chekonohel riwinak, shkat tzih pakiwi. Shabuhe, riuchak riusukil. Shakhun chiwinak, shuyari usuk ilk aslemal chikech konohel riwinak. Khenak uri, rumal rech, cheman shnimanta shakhun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik nimlak eak makib. Shokuhe, aretakchi, kinimanik, shakhun chiwinak, chinimlak konohel gwinak, shokik esuk takwinak. Shperi pishab, arech kikyar wach rimakah, echawish kyar wach rimakah, Sibalak shpetik risipanik. Henak uri, aretakchi rimakah, shahawinik parikamikal, shokuhe risipanik, kahawinik nari, parisukil, arechkperi hunalik alak asleman, rumalri Jesus Cristo kahaushel. Romanos capítulo 6. Haskuk katabih nari, La rakaushik chiri uh koh kanakan parimakah arech kikyarik risipanek mangheritah. Wish kamrik mak ri uh la koh kanaknak uri parimak ong lamang iwetam tari ish ri uh chekori kakasna pari Kristo Jesus pari ukamikal wiri are konohel ri uh kori kakasna rumal kori ri uh mukatalik Ruk riare pari ukamikal rumale kakasna. Arechheri has ri Cristo, shkastahuwach chikishol ri ekamnaqib, rumal ri uk ehil ritatshel. Ri uk, shokohek ori kak aslemal ri, pahun kak aslemal chik. Shahekuri, weri uk, uheri hacha ri Cristo. Aretakchi, kohun kakamikal, hehas ri ukamikal are. Shokoheri uk, Kak astaghnaq wach ri khiri, khachari are shk astaghu wach. Uts uj obik shqbano, shirik il, qawinaqil, shirip ashik chori ribbal, ruk riare. Arech, wehun baqilal ri, shirich ri makah, mankot chi uchukab, arech ri uch, manguk pataninil ta chirich ri makah. Rumal rech, shirihun chishkamik, mankot chiri chusheri makah. Weri uch, Shukam rukri Cristo, riuch kakakohoche riuch uk aslik rukriare. Eketam che aretakchi ri Cristo shkastahu wach chikishol ri kamnaqib. Riare mankakamt chi humul ri. Kamikri, ri kamikal mankot chi ukowinem puiriare. Riu kamikal hun kamikal chuwach ri makah. Ewe kamikal chuwach ri makah ri, shaspahunalik. Eriuk aslemal hun aslemanik pari Dios. Riish, Chichomakba, chishishkam chuwach rimakah, echekoik aslemal pari Cristo Jesús. Rimakah, manka hawinik tachiba, pari ibaqil, cherikakam na arechri ish, mankirimakt chi uraibal. Mibamba, chrechri iqab iwakan, hunchukbal rechri mansuk iltah, pataninel rechri makah. Katekut, chichichba iwip, chrechri Dios, ish hejas ish kaslik, Cheshish salih chiri kamikaluluk. Echibana ruk iqab iwakan, hunchuk bal rechri sukil pataninel rechri Dios. Rumal rech, cheri makah mankot ukowinem piwiri ish. Ri ish, mang ishkota chichusheri pishab, shane ishko chusheri sipanik. Haskut, ri uch, lakuk makunari rumal che mang ukota chichusheri pishab, shane ukko chusheri sipanik. Mankuk makunta chiri, riish, la mangiwetam tak che aretak chi gijiri wip, chechuna hau kirihas ish upotaninel. Arechri ish kinimahriare, ريش إش باتانينيل ري شريش رياهاو تشكيريماغ ونغاري كينيماغ ريماك ريش ريكاميكال ونغاري كيش نيمان تشيري ونيمانيك ريسوك إير شاني مالتيو شريش ري ديوز ريش أخير إش باتانينيل ريش ريماكاغ إك أغاميك ري ريش وتشي ونيماشيك كيبانو ري تيخ تشيك أمو كتكو ري كاميك ري ريش مان إش باتانينيل تشي ريش ريماكاغ شانه إش باتانينيل ريش ريسوك إير ريين شنكم خونكم النوخ تشيواج رومال ريش ري إيتو قاريل رومال ريش وري إيش أخير كانق شياري إقاب إيوقن خيخاس باتانينيل ريش ري مانسوك إلتاغ إريش ري مان أوتستاغ إشاس شيشوبانيك باري مان أوتستاغ كاميك ري شياباري إقاب إيوقن شريش ريسوك إل أريش إيش تيوش لخ تقوينق ري إيش أري تقشي ري إيش إش باتانينيل ريش ري مكاغ ري إيش مان إشي متل تخشوش ري سوكيل خستقك او إيوش شي يأو شوك ري خستق ووش شي ري إشي بن إيش إكاميك ري ري إيش كيشك إش ريش وري رومال ريش شي رنوخيل وري شي باري كاميكال كبيوي كتكوت كاميك ري ري إيش مان إش باتانينيل تريش ري مكاغ شاني إش باتانينيل ريش ري ديوز ري إيش كي يا إيوش باري تيوش وبان تخيك إرونوخيل وري شي باري خوناليك أسلمالك بيوي رومال ريش شري أوتوخ باليل ريمكاخ أريري كاميكال إري أوتوخ بالي ريو سيبانيك ريديوس أريري خوناليك ألاخك أسلمال باري كريستو خيسوس قحوشيل رومانوس كابيتولو 7 ياشاراشيك ريش أونمان إيوتامتاخ ri in kinch au kuk ri hachintak yaktihab rechri bishap cheri winak shui kochu sheri bishap pariuk aslemar hachaweri ri huni shokilal yutulik ruk ri rachahil rumal ri bishap aretak chi ri are kaslik na chori uwa chuleu katekut wekakamu bi ri achi shasman shimitalik tachi uwa chri ruk ri rachahil chori bishap aretak chi كاسليك ناري راچخيل وري خوني شوكري كوكولي روك خون چكاچي نيملخ كما كونري كاتي كوري وككام موبيري راچخيل شوكوخي مانشي ماتاليك تاچيك كناخكان چوچري بيشاب رياري مان اخما كونيل تاري روك نيم چوتين وكوكيك ري شوكيل خون چكاچي خينا كوري ريش إشا چالشيك ريش ششكم چوچري بيشاب رومال ريو باقيل ري كريستو هريش ري إيش إش ريش خونشك كيشكوخي باري هري إتشيشو واليساخ چكيشول ري كم نقيب هريش ري أوخ كوخواشين چيش ري ديوز كاتي كوري هري تاكشي ري أوخ أوخكو باري تسيل باقيلال ري راي بالتاق مكاخ چيشو كاسوخ ري بيشاب شوبان چكيش ري أوخ چيشو خواشين چريش ري كميكال كميك ري ري أوخ مان اوخ كوتا چيبا اوخاب ري بيشاب رومال ريش چيري اوخ شوخكم چوواج ري خستق چي اوخوشيموم كانق اري چاري كوخ بطنخيك چيروك خونكاك خوش لابال اي مان كوخ بطنخيك تا چيروك ري اوخير تيبانيك خاسكو كقابيغ ناري لا كقابيغ ري چياري مكاخ ري بيشاب مان خيطا ري كتكوت ريين شين ويتاماخ ري ماك شوي رومال ري بيشاب ريين مان كوتا نورا يبال ري كوكوخيك ويتا ما شوبيخ ري بيشاب وري
1: مرايخ واش ري مناويش تخ
0: كاتيكو ترومال ري بيشاب ريماك شوبان شويش ري إن أريج سيبلاخ كين رييخ واش ري مان ويش تخ أريج تي تيك كينا أو شاني ويتا ما تكو ري بيشاب شاس كامينك ري ريماكاخ خينا كوت ريو خير كانق مان كوت ري بيشاب كاتيكو تاري تقشي شبه ري بيشاب ريماكاخ شكوخي وك أسلمال إري إن شين كاميك إري بيشاب ريش ريك أسلمال شينو كمو بيك باري كاميكال رومال ريش شي ريماكاخ روك ري بيشاب شبان شويش ري إن شكوخي سيبلاخ نورا يبال شريش ري مانويش تاخ ياري وا شينو كاميساخ ري إن شاخي كوري تيوش لخ ري بيشاب اي تيوش لخ ري تاقانيك سيبلاخ سوك اي سيبلاخ اوت كده كوري لكوك أمو لغ كاميكال شويش إن هون خاسوش شئوت من خطاري شاني عريري مكاخ عريج كقالخانيك chikas makah. Shuko khun khasu wach che uts, arech kuyari kamikal chwech. Arech ri makah kuban runohel ri ukowin, shas rumal ri pishab. Rumal rech, che ri uh ketam, che ushlabal ri pishab. Katekut, ri in, ink opa nubakil. Eri nubakil kopa ri ukowinem ri makah. Khenakut, ri khastak wach che ri in kimbano, mankin chopta uk beal. Rumal rech che mankin bantah, Rihasu watch cherry in kingwah, kimbno, katekut. Are kimanri, hastaku watch checking with salahu watch. Katekuri. Weri in kimanri hastak cherry in, mankingwahta kimbano. Ri in kingamukab, shasheri, hachaku kuturi bishop, che utsri bishop. Kastihna kut. Mang intak kimbanori itseltak hastak. Shani areri makah, kbanwik check owuk ri in. Rumal rech cherry in. Wetam che man kotri utsil wuk in. Kimbihne, che parinu bakil. Rumal rech sheri in. Kinkowini kingwahri utsil. Katekut man kinkowintak kimbano. Rumal rech sheri in. Man kimantari utsil cheri kwah kimbano. Yarene kimbanri itsel cheri in man kingwahtak kimbano. Katekuri. Weri in kimanri hastak cheri in man kingwahtak kimbano. Man intak kimbano ri hastak. Shani areri makah che hekel wuk re'in. Re'in kin rakhum pishab che ketakhan chwech. Are takchi re'in kin wah ke man re'utsil. Shui re'itsel kuk utrip chunuwach re'in. Ruman rech che re'in. Nim kin wilwi re'u pishab li dios. Re'shas kowi pari winak. Katekut kin wilhun chik pishab. Panukab wakan. Chik chokhin ruk ri pishab. Rech rinu chomanik. Ikinu yutu ruk ri pishab. Rech ri makah. Chikopanuk ab wakan. Kashwech ri in ching winak. Hachim kinuto nari ri in chuwach wenu bakil ri. Chikinuk omaubi bari kamikal. Maltiosh bar chrech ri dios rumal ri Jesus Cristo kahaushel. Katekuri. Shas ingwi rumal ri nuchomanik ri in kimpatanik ri upishab ri dios. Katekuri. Parinu bakil kimpatanik ri upishab ri makah. Romanos capítulo 8. Katekuri, kamikri, mankota chihun atochzich pakiwiri ek opari Cristo Jesús. Ripishab rechri ushlabashel, chikuyarik aslemal pari Cristo Jesús, chatukiro pari upishab rimakar, e pari upishab rikamikar. Rumal rech, cherihastakuwach che mankokowenta ripishab, chichrumal ribakilal, ri Dios, aritak chishutakulok ri ukohol. Riukohol ri ruk hun bakilal heri khas ri kabakilal ri uk. Echusheri makah. Shuban hun katok tsik puwiri makah shas pari bakilal. Arech ri utakanik ri bishab. Kabantakik pakawiri uk. Katekuri. Arech ri khastak chik kabano. Mangaret kinimang shrech ri bakilal. Shaneare kinimang shrech ri ushlab shel. Rumal rech cheri winak. Chekori kik asleman chusheri bakilal. Arek kahri hastak cherech ribakilal. Katekut, riwinak cheek ochu sheri ushlabshel. Arek kahri hastak cherech ri ushlabshel. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Areri kamikal. Katekut, ri urayibal ri ushlabshel. Arerik aslemal eriutsil. Rumal rech cheri urayibal ribakilal. Kukulelah uwach ri dios. Mankakanacht kan chusheri upishab ri dios. Eshokuhe mankakowint chirech. Katekuri. Riyuinak che eko pari bakilal. Mankakowintari. Che eutz kikiban chuach ri dios. Riish. Mang ishkot pari bakilal. Shani ishko pari ushlabshel. Rumal rech che ri ushlabshel rech ri dios. Kora choch iwuk riish. Hachin ri mankot ri ushlabshel rech ri Cristo ruk. Riare mang rech tari Cristo. Katekut, weri Cristo ko iwuk riish, kenepa kaminak chiri bakil rumal ri makah. Rushlabishel ko uk aslemal rumal ri sukil. Katekuri, weri ushlabishel rech riare, rishuk astahisa huwach ri Jesus, chikishol ri ekam nakib. Kori rachoch iwuk riish. Shukuhe kuyanari rik aslemal chirech ri ibakil, chikochu she rikamikal. Rumal ri ushlabishel rik o rachoch iwuk riish. Hinakuri, iya chalashik. Ri ريقوقك أس كتكوت ريقك أس منشوك تريق بقيل رومال ريتش شيوه تخري ريوخ رخوشك نكوري شكوخك أسلمانك جوشيري بقيل رومال ريتش شيري إيش ويكوريك أسلمان جوشيري بقيلال ريش كشكم ناري كتكوت وريوش لبشيل كوبانو شككم ريوشاك ري إباقيل ريش كويك أسلمان ري رومال ريتش كنوخيل ري ويدقشي كي وصولي بساخ ريوش لبشيل ريش ري ديوس ري إياري إرال كوال ري ديوس كتكوري ريش منشيكم تخونو أشلبال ششي متالك أريتش ريش كيش ساقشي خمول باريشي بريكيل ريش أريشي كم خون أشلبشيل ريش خون الكوالاشيل رومال ريك إيتي سانيك ششوبان شقيش ريوخ إروك وري ريوخ كويا أوك قرق قشي أبا تاتشيل ريتيوش لخ أشلبشيل رياريكو ريقريب روك ريق أشلبال أوخ إكو كود شقوش ريوخ شي أخرى الكوال ريديوس أخرى الكوال شيل إشو بوخي أخرى خيج إبانيل أخرى خيج إبانيل ريج ريديوس أخرى خيج إبانيل روكري كريستو رومال ريج شري أخ كوخي باريك أش روكري أري أريج ري أخ كوري قغيخيل روكري أري رومال ريج شري إن كينجو ماخ شي تقريك أش ريج ويكاميك ري مانين تاري شووش ري قغيخيل شي ألخن ناري كوكري أخ رومال ريتش شي رونوخيل ري ووتشوليو ريم شيك القينا ري ارال كوال ري ديوس وري ووتشوليو شكوخي تشوشيري ديمار مانشراخت وري كاتيكوت رومال رياري شي شكوخ رياري بوي وري كاتيكوري وري روكري ري يبال رياري شكوخي كريجيخ شيك توتاخي ساشناري شووش ري قيينق اريج كوك باري تسوكو بيتاخيم ريش ريكي قيخيل ريال الكوال ريديوس رومال ريش شيري اوه قيتام شي كتب باوي قيخري رونوخيل ريو ويتشو ليو كوراقا قيخنا وشيري خاشاري ليك ويتش رياك عال كاتيكوري مانشوي تاري ويتشو ليو شقوخي ري اوه شي كوري نابيتق ويتش ريو شلبشي القوك كاقاري قاقاتشي باو كوش قانيما ايخ قيخ ريو كولتاخيم ريقا باقيل رومال ريتش شي قيه ريقا كولو تاخيم ياريتاق شي كقيل ريخاستاق شي قيه من قيه تاشي ناكوري وكقيل خون خاسو واش شي قيه خاس كوريا شيك شينا كقبن شي خمول ري كاتيكوت اريتاق شي كقيه ريخاس خون واش شي من كقيل تاخ روك شو قبالي ري كقيه كاتيكوري شقوخي ريتيوش لخ اشلابشيل كبيري شي قطو إيك رومال ريج شي ريوخ من قطم تخص كقطو أري تقشي ريوخ وتسكوخ تشاوروك ريديوس كاتيكوت ريتيوش لخوش لباشيل رياري كتشاو باقوي روك رسيب لخوك إيخ إرياري شي كريل تقري قانيما ريتام خاص ري أوليبال ريتيوش لخوش لباشيل إريو تشاوين باكيوي ري إتيوش لخ تقوينق خريخة شا كريل ريديوس كاتيكوري ريوخ قتام شي خاتشين تقري كي كيلو قوق إيخ روك كي كوش ريديوس ريديوس كتشاكون كوك بارنو خيلو تسيل شكيش إياري أريج كوري وتسيل كوك ري إياري شي كيو سيك إيخ خاتشا كراخ ري أورا يبال رومال ريج شي ري شريل أغير كانق شقوخي شو كوخ ري إياري أغير كانق ريج شي ري إياري إخون أواش يبال ريو كوخولا ريج رياري أري نبي آل شكيش سيبلخ إيا چلاشيك كاتيكوري ري إي أري چشو كوخو خير كانق شقوخي شو سيكيخ ري إي أري كاتيكوري ري خاچين شو سيكيخ شقوخي شو ياري سوكيل شكيش إري إي أري چشو ياري سوكيل شكيش شقوخي شو ياري قيخيل شكيش كاتيكوري خاسكوري كيميخ چيناري إكاميك ويكوري ديوس قوك خاچين كوري قاكوليل رياري شي منشوتاس تاري اوكوخول باريك اش شاني شو ياري ياري باريك اش ريشو تسيل شقيش نملاق قنوخيل لما نكويات كوري رنوخيل تقوب شقيش ري اوخ خاچين كبنو ناري هون قدبال تيخ باكي ويري اي اري شي شو سيك ايخ ري ديوس اري ري ديوس كي اوري سوكيل خاچين كبنو ناري هون قدوخ تيخ Reri Cristo Jesús Cheshkamik Haskuk Imbih Riaresh Kastahuwach Kopari Rikiapri Dios Ekutat Opakwiri Oh Haskuri Kuhachna Kawachrukri Ulok Ebalri Cristo Lare Takrik Esh Alare Takri Shibrikil Lare Ri Okatanim Lare Takri Wihar Lare Ri Chanalik Ir Lare Takri Esh Kpechkir Lare Takri Chich Rechchor Hachari Kubihri Utsihri Tiptalik
1: Aumal Riat Paranohel Takir Kukamisashik Riur Uheri Hachari Achir Cheke Kamisashik
0: Katekut Paranohel Takweri Riur Kuchak Anik Rumal Riare Chekuhulok Okeh Henakut Riin Utskinchomanik Witam Cheri Kamikal Rik Asleman Rian Helip Ritak Ahawibal Rikamik Richwek Ritak Chokabalil Riaksik Rikim Onhunchik Hasuach Manka Kowintari Kuhach Kawachruk Riolok Ebal Ridios Sheshok Alehisahrib Pari Cristo Romanos Capítulo 9 Riin Kimbihri Sakalachzik Pari Cristo Riin Mang Imbanal Tzichtach Rinuchomanik Utsrilik Kubangweri Ruk Ridios Lakushlabeshel Kohun Siblach Bis Ehunim Lach Eshpariwanima Rumal Rech Cheriin Kingwach Cheshas In Inganatema In Tasatal Ruk Ri Cristo Arech Uts Ekori Ewachalal Ri Eare Che Erech Nuhukat Rumal Ribakilal Ri Eare Ri Each Israelita Ri Eare Che Ekitisan Hacha Yalkwashelab Rukri Kihil Ruk Takrij Balkab Rukri Pishab Rukri Kihalanik Ruk Takri Chinik Banom Shokuhe Rukri Oher Tak Kimam Ishas Ruk Rikibakil Shelulok Ri Cristo Riare Chik Ochikah Pubir Nohel Hastakuach Teuchitalek Ri Dios Chubek Ir Chubesak Amen Manshata Shisach Riutzik Ri Dios Rumal rech che man conojelta ri erihalil ri Israel eaj Israel. Knepa erihalil ri Abraham. Man conojelta eral cual. Katekut. Rumal ri Isaac ri erihalil cojunubi. Werikubih. Man eareta ri el cual shel arech ri bakilal. Eral cual ri Dios. Shui eehatalik eehalil. Ri eral cual ri tzig chehekepamu bishik. Aregua takri utzih ritzih hekebamu bishik.
1: Patakwe ikhri riin kimpena ri erizara kohina hunral ri.
0: Katekut, nimchina chuvachweri, ri Rebeka jawab ishokchik rumal shuwi hunachi, chiare risak katat. Katekuri, are takchi maha kril kiwach, e are takchi man kibanom tari utzil onri itzel. Arech kakalhanik che tsokopatalik ri Dios aretak chikusiki hunwinak. Weri kubano rumal urayibal riare chikusiki hunwinak emang rumal tari uchakri winak. Shubih chrech ri Rebeka.
1: Rina beal kupatanik nari ri chakashel.
0: Hachakubih ritz ibatalik.
1: Riin shinlogok eh ri hako eshin shutuh ri Esau.
0: Hasko kimbih nari lachiman suktari Dios. Manjetaj, rumal rech xeriare kubih chrech ri Moises.
1: Riin kintokobizaj na huach ri riare, xeriin kinwaj kintokobizaj huach. Eriin utz kinwil riare, xeriin kinwaj utz kinwilo.
0: Mangareta ri winak ri kahawan hun jasu huach, onchi kahawan kutijanim. Xani are ri Dios kutokobizan huachaj. Xani ritzih kubih chrech ri Faraón.
1: Riin katinkoho parinu raibal, arech riin kin alahisah hawuk atri rinu chokab, yarech nim kilitah hui rinu bi parnohel ri wachuleu.
0: Shahekuri, kutokobisah huwach hun winak, ekukoh ri itzel pariranima, hunchik winak hachari krah riare. Katekuri, riat kabihnari chwech, lak olo hun itzelal paranima ri Dios, hachin kukowunek kuchohen ruk ri urayibal, Riat at winak. At kachin riat, che kuya o katchohen ruk ri Dios, rihun hasu wach, larek binari chrech riare. rishbano wek riare khas chekh rishina bano riakh banal takbokh la mangareta rakhauri uleu arech kuban ruk chi khunu uts khelik bokh on khuni tsel bokh kayek khinakut ri dios are takchi riare shuqal hisakhri ro yowal eriu chuqap sibalakh shuchi khori khe takbokh rech oyowal erech kibe pariman utstakh Arech ku qali khisakhri nimla khu qihil rukri khitqboh che erech ri utqob che chio khertsi khuluq shusukuma khrech nimla khu qihil ri ukh che shukhusikih manshuita shisikin chkechri akhudiyo shane shukhukhish sikin chkechri eman akhudiyo ta khachari ku bihri oseas
1: kim bihnari nutinimit chechri are ri khunche manutinimita ekim bihnanu lokri Chech rikhunche manulogtach Echawi rishbish wichkech Riish manish nintinimittach Kbishnari chivech Israel koal rikaslik lach dios
0: Ri Isaías kura kakeh uchi Kutsonoh puwiri Israel
1: Aretak chiri kechalabalil Riera koal ri Israel Heri hachari sanyeb rech ripolo Shivi kie ushib kekolatach nari Rumal rech che shas kamikri Ya khawshel utubanik na kubanor yutsikh pubir yulew
0: Ehe kuri khas shubihri Isaías
1: Weter ya khawshel sabaot Manshuyata kan kuni khach kech riuk Riuk ukherina kuri Hachari Sodoma irigomorra
0: Khas kuwarro nohel wari Riman ea judiotak Che man shikitskukta risukil Shikirak hun sukil Risukil rech rikohonek Kate kuri Ri Israel che shuteren bech un pishabrech sukil, riare man shubantari pishab. Has che, rumal rech che man shkiyeh tapari kohonek, shaniare shkiyeh pari kichak. Shikipot zihkip chotak riabach, pari be, hachat zibatalik.
1: Ri inkin koch pari zion hunabach pari be, echun nimalachabach chik chek tzakanik, katekut, hachink kohon nari chrech riare, mank kishtari.
0: Romanos capítulo 10 Yechalashik Ri urayibal riwanima Eru urayibal rinuch awem Rukli Dios Areche riare Kekolotajik Rumanrech cheriin Utsuyaik ritzih kiman pakiwi Rihachin takkah uwech ri Dios Katekut Man utstah uluk ashik ri Dios kikibono Rumanrech cheri eare Man ketam tari usukil ri Dios Are kikitsukuh risukil kechri eare. Shahekuri, manshkahtag, shikohi chushi riusukil ri Dios. Rumal rech, cheri ukis balil rip ishab. Are di Cristo. Arech cheke kohonek kohi rik isukil. Hinakut, rimuises shuts ibah puwi riusukil rip ishab. Chek iirna kuulok parip ishab. Chekachin rikuban na rip ishab. Kukohiri riuk aslemal rumal ripishab. Katekut, riusukil rikohonek kubihwere.
1: Mabih ba pare wanima, hachink pakina richikah, wa weri kubih, arech kukasahulok ri Kristo waral. On hachink kahbiri parinim siwan, wa weri kubih, arech kupakbaulok ri Kristo waral chich kishol, rikamunakib.
0: Has kubihwere.
1: Ritzir si balakh naqakh kowi chawech riat choria chi e pariawanima chataba
0: are ritzir rech ri kohonik cheri uh kqiya ubishik rumal rech cheweri achi kuya ubishik cheri jesus ahawshel eweri awanima ku koho cheri dios shuwal khisakh owach riare shas chigishol ari kam naqib riat katkolotah nari rumal rech Cheri kohonik rik opari anima, kuk amulokri risukil. Eritzih rechri kohonik, chik ochori chiak, kuk amulokri kolotahil. Laman kubihtari tzibatalik.
1: Hachintik khonch rechri are, mank kishtari.
0: Katekuri, mank ot halakhok chik ishol ri ea judiyo, eri ea griego. Konohel hunam rika haushel, Ekuyari uk inomal chkech konohel rik esikin chrech riare. Rumal rech, rihunche ruk uk ohbal kusik ih riubi riahaushel, riare kukoltaknare. Katekut, hasu sikshikri kekapan riare, we mangare na beku kohon chrech riare. Katekut, has kekapan cheu kohik we manare na bek kata riare. E hasu tayik riare we mangkota hun winak kuyau bishik. Katekut, hasu bishikri tsih kekapano, we mangare na be uhta komulok. Acha kuyau bishikri utsih rits ibatalik.
1: Sibala khalik rikakan dikkiyaw bishikri utlakh taktsikh
0: katekut mankono heltakh shikini magri utlakhtsikh roman rech sheri isaias kubih
1: akhawshel khachin shukokh rikatsikh
0: khinakut rikokhonik kape roman ri utsikh rikayo obu bishikri tsikh eri utsikh rikyo obu bishikri tsikh kape roman ri utsikh ri krist katekuri ringi man khun kotokhchi akh namashkitata ri eare
1: Riki chapal shtatakhik paronuhel riwachuleu, eriki tzik shtatakhik chikate pariuk isbalil riwachuleu.
0: Katekut, kiman hunkotok chiak, lamang shuchopta ri Israel, shibitak rumal ri Moises.
1: Riin, kishin wachishomak nari, rumal hunchaman amaktak, riin kinyak nasi balakho yowal ri chrikhun amak chik, chemankota unohibal.
0: Ri Isaias shokuhe shubih,
1: Ri eare, shinkiriko kumal riman shinkitsukuhtak, riin shinkalahisahwi chkiwach riare, chemanshkita tachwech.
0: Katekuri kubih puwiri Israel.
1: Ronohel tak ik shinyari nukab chkech huntinimit, cheman knimantak, echeke kulelanik.
0: Romanos capítulo 11. Katekuri, riin kiman hunkotok chiak, ri Dios. La shushutu hubi riutinimit, manjetah, riin, la man inhun israelitatah, che inhun rihal ri Abraham, che uhukat ri Benjamin, ri Dios, man shushutu tubik riutinimit che shucha o herkanok. O man iwetam tau riutzihritz ibatalik uiri Elias, aretak chik chauruk ri Dios, ekuban hun atok tzih uiri Israel.
1: Ahaushel. Sheki kamisah ya ashal atzih, shkitukih tak rikak albal, resh tabal atokob, katek uri riin nutukel shinkanah kanok, ekkah chekinki kamisah.
0: Katek uri, has kubih riutzih ri Dios chrech ri Elias?
1: Riin sheintas wukub mil achechab, cheman shkimeh takib chuach ri baal.
0: Katek uri, shokuhi kamikri, ekanahinak kanok, kep oshib che usikim rumal riusipanik. Eweri rumal risipanik, mang rumal tari kichak. Wetamata rumal risipanik ri, risipanik mang sipanik tachiri. Hasko kimbihnari, ri hastak che shutsukuh ri Israel. Manshoriktak, katekuri, ri hachintak che shikiriko, ri eare, shesik ishri. Ri enik achik, shkowiri sashik ri kanima, hachakubih ri utzihritz ibatalik.
1: Ri Dios suyach kesh hungwarina kushlabal, Di eare mankota ki wakoch arech ke kayik. Mankota ki shikin che utayik chikate pawek ik kamikri.
0: Ri David shokuhe kubih.
1: Chkeshtahok ki mesha pahun kambal e pahun kolob. Arech ke utsako yarewa ri tohbal kech. Chkeku marok ri ki wakoch arech manke kaitak. Eronohel tak ik chkikusbari kik.
0: Katekuri. Ri inki man hunkotok chiak. Ri eare, la kastih shetsakik chori abak, manghetari. Katekut, ri tsel binem shuban rikkan, shuyari kolotahem chkech. Ri mange ahudiotah, arech ri eare esibalah, ki achi shomanik. Katekuri, we are ri tsel binem shuban rikkan, ri shi ouri ginomal chrech ri wachuleo. E we are ri kitu karil ri eare. Si orik inomal chkech ri mange ahudiotah, nimlak utz utz atashik ri chkech ri eare. Katekuri, ri inki mih chiwech ri ish che mang ish e ahudiotah. Ri in apostol chkech ri mange ahudiotah. Katekuri, ri in nim kingwilwi rinu chakri. Katekut, aretak chikim mangwere, aresibalak kingwiyeh, kiman achishom chkech ri eare. Chehunam nukik elkuk, arechkuah ke inkol, ehuhun chkech. Rumal rech, chare takchi, etasatal ri eare, weri hunutil shuban chrech ri uachuleo. Haske kul matahri, ari takchi, ketsalahik. We mangare hunk astahibal wachach chikishor riekam nakib. We tiosh ri enabe tak wachinik. Shokuhe, henakuri, gonoheri nikachek. Ewe tiosh lak tak ri erab. Shokuhe henakuri, riukab tak riche. Wek oho hunukab riche, che atoma banak. Eriat che atolivo. Atu huyubal che shatnage ikbuwi ri olivo arechriat kukohi aguk riukik el ridabe olivo magnim tari kawila wip chuachri takuk apri che aponok onwen riat areka wagnim kawila wip mang attah rik ori urap aguk are ri urap atruk amriat riat kabihnari kohuhun tak ukap katoma panok Arechri in konukol palpuwiri che. Genakut, e juntaku kapri che, e katoma panok. Rumarrech, che mankota ki kohonik. Eriat, areri a kohonik kopanowik, cheriat, at kopuwiri che. Manimarsak ba awip, shane chashibik ba awip. Rumarrech, sheri dios ue manchutota kiwach, rienabitaku kapri che. Chawilampe, shokuhe mankutota awach atri. Chawilampe, rirutsilal, eriuchukab royowal ri Dios, riarek o uchukab royowal chikiwachri shetzakik. Utsilranimare, aukriat, wekatkanak kampari utsilal, wemankatkanak tkanok, shukukheriat, katasaponokri, kategori, weri eare, mankekanak tkanok, shemankekohontak, kenaknari puwiri ucheal, ri Dios siblak o kowinem, Chekunak china humul puwiri uchi al. Rumal rech, weri at, shatasaponak chrech ri kas ache al olivo, e shatnakik puwiri hun uts olivo, che mangache altah, nimlak kinak ik chinari, rehetakukab riche, che puwi rikiche alwi. Yachalashik, rumal rech cheri inman kingwahtak cheri ish, matayuetam, weawatalik tak hastakri. Rumal rech sheri in kin shibih wip, chiwech weri ish nimalak kiwili wip pari nohibal. Hunu hukat chkech ri Israel, kohun kowulak kanimare. Chikadena arechi konohelri mangeah judiotak kyokna. Katekuri, konohelri ri Israel ke koltagnari hachats ibatalik.
1: Chiparisyong pena wiri riakirinel, kukiakna wiri mankohoniktak. Pari unik ahal kawiri hakob. Yarewa weri richab balqab wech riin kuk ri eare. Are takchik in kiak na biri kimak.
0: Ri eare. Rumal ri utslak tzik chiwach ri ish eikulel. Katekuri. Ri eare. Elokok em rumal rech che shesik ishik rumal kech ri ekitat. Rumal rech. Are takchik ri dios kuyari usipanik ekisiknik ri are mankuk eshta ri utzik. Atekuri, hachari ishoher, mankishnimant chuwach ri Dios, erikamikri, ri ish shiatakri sachbal mak chiwech, rumalrech, cheri eare manshenimantach. Atekuri, ri eare, kamikri, mankenimantach, rumalrech, cheri ish shsachatahik ri imak, are cheri eare shukuhe kamikri, kasachatahik ri kimak. Ri Dios shubano, Chikonohel riguinak mankeni mantach, arechri are kuyari sachbalmak chikech konohel. Nimlak taksiwan rechri uk inomal. Ri unohibal eri retambal ri Dios. Mankuyatach ketashik ri upishab. E mankuchoptacht ube al ri ube.
1: Rumal nakut, hachin shretamahun ki huchomanik ri Dios. Hachin ri akpishbanel chrech riare. On hachinok kou ya omna bech rech riare. Rech kuyari are, ditok bal rech chech.
0: Rumal rech, cheronohel kas petinak ulok ruk riare, petinak ulok shas rech riare, e petinak ulok chech riare rik ihil chubek ih chubesak. Amen. Romanus capítulo 12. Riin, siblak kinta chiwech riish achalashik, pari ulok okebal uk osh ri Dios. Chiyaba iwip ri ish, ishkachahun tiyoshlach kashlangwa, utshuach ri Dios rukriik aslemal arewari qastih qiqilanik raqawshik kiban riish katekut mibano hacha kuban wewechuleu kamikre aretba rikak ichomanik kishuk esho ekishubono cheriish utski wilri ura yebal ri Dios riutsilal riutsrilik rinim lachtsaat ubantahik Pariubiri sipanik rishiyatak chiwech riin riin kimich chiwech iwonohel e chiwech chihuhunal nim miwilba iwip shuwiri rirakawshik are nim chiwilawi iwip iwonohel jeri hachari ikohonik shuyari dios chiwech shane rumal hachaw ubanik riqabakil kohuhuntak utsakatil eronohel utsakatil kori uchak shukuheri uch וכשחון צ'יבקילל פרי קריסטו חסוס, אקונוכל צ'יוצאתיל ריבקילל, וכיצאתיל צ'קיחוכונל ריאניק אחצ'יק. ריאוך כאוכה לחוך תקסיפניק קוק, חריחה צ'רי סיפניק ידחינק צ'קאץ', וריאוך ארק אורי סיפניק רצ' וכששיק וציח רידיוס. צ'קבנה ברי קצ'ק חצ'רי קקחוניק קולק. וריאוך ארק אורי סיפניק רצ' ריפתניחיק, צ'וכפתני חוקבה, וריאוך ארק אורי סיפניק רצ'רי תיכוניק, צ'וכתי חונוק. וריאוך ארק אורי סיפניק רצ'רי עוץ, כוכצ'אוויק, צ'וכצ'אווק. ריחון צ'קייאוויק, מוצ'ומח תוכי בלוק אשל. ריארי צ'ק תקניק, עוץ בצ' תקנוק. ריחון צ'ק תוכביסן וואצ'רי מבא, צ'בנה בא, רוק סיבלך כקוטמל. ריאיש, מגוכי כבול וכבליק אוש. צ'יפקצ'י חריצל. Chishima iwip ruk chukap pari utzil. Chilokok ech chibil tak iwip. Chishima iwip pari achalashik iwip. Eiwunohel, chihuhuna lare utzrilik chibna china rienik ah chiwachri ish. Rukhun utzlach achishinik pari uchukap riushlabal chibatnik bari ahawshel. Ruk nimalach kikotemal pari eyebal. Rukhun nimalach chukap pari kash. Ruk richawem ruk ridios ronohel tak ih. قس اوتسريليك چيبناري رخاوشيك چكيچري اتيوشلق تقوينق چيبنا اوتسلق كي قولاشيك ري انيك اخشيك شايته اوچيخ ري كيشكو خطاخ شايته اوچيخ مي بيهي تسل با كيويري ياري چيشكيكوت با كوك ري كي كيكوتيك چيشوك با كوك ري كي اوكيك چيشنوخ با چريچري اوتسيل نملاحي ونوخيل مشكناخ كامباري نمال چينيصاري ساخي ويب نم مي ويلي ويب با ينوخ بال מי בן ריצל צ'צ'רי חון צ'שו בן ריצל צ'וויץ' צ'כוכי בה פרי וואנימה ריחסטח צ'וויץ' צ'כיוויץ' כנוכל ריווינק צ'שכול בה פרי נמלך וציל קוק צ'נמלך כנוכל וכשכווניק מי בן איקתוך ציח ישלוק עלך תקווה צ'לל צ'ווייך צ'כפרי או יוואל רומל רג' צ'צ'יבטליק
1: אין ריקים בנאו נרי עטבל ציח ואין כין תוכו נרי תוך בליל כצ'אורי החושל
0: atekut
1: weknumi kriakulel chayabariwa weriarek chakihuchi chayabari dukya aretakchi kaban atweri kakohri riqaq buiri kholum
0: chabanaba cheri tsel mankatu chak takhriat katekut chachikabari tsel rukri utsil romanos capítulo 13 chenimanok chkihuhunal konohel winak צ'קאץ' ריאנים תקווינק צ'ק אורי כקלן. רומל רד שמנקות החון כווינים שמנפטינק תצ'ירוק רידיוס. יערי רידיוס שיו כוויק. ריחון צ'ק צ'אוכין רוק ריקווינים שכוכי צ'אוכין רוק רידיוס. קטגורי ריחצ'ין תקמן כנימן תצ'קאץ' ריארי כאורי ריקטאוך ציח בקיווי. רומל רד שמנקות שיפליקיל רי צ'קיווץ' ריקטל ציח ארי תקצ'י כבן ריוציל. שני ארי תקצ'י כבן ריצל. ריאת, לקווח מנקשי בכתאוויב שוואץ' ריקווינם, שבנה בה ריוציל. אריאת, קייתר נרי צ'וויץ' וסלח תקציח כומל קצ' ריאה הרי. רומל רצ' שרומל ריארי, רידיוס קוקם ריאבי. קדקות, צ'שי בך בה אוויב וריאת כבן ריצל. רומל רצ' שריארי, מנשקת לוק כאורי צ'יץ' רצ' צ'אוך בוקב. שחי קורי רידיוס כבן ריקת בלציח, ikuk akhisakh wach rikhun chikmnawri tsel katekut rakhawshik chekhun winak kinimanek manshuita rumal rishiprikil chuwach riqatbaltih shane shuquqi rumal riuchomanik paranima lamang rumal tkuwaweri cheri ishkitokhri alkabal rumal rech cheko yakhpatninel kechritinimit chekechakun rumal ri dios pawechakri chiaba chkech chikhujunal riare ritaqlik kiyachkech riakhmolol alkabal alkabal kiyachrech ritohonik kiyachrech riqatbaltih rinimanek kiyachrech rinim ubanik riqihil kiyachrech rinim qihil mikohiba ikas kukriwinak shuichibna ikas rukri loqoqebal ikushkuk rumalrech cherihun chikuloqoqehrihunchik شوك أسلي ماخري ري بيشا رومال ريج ري تقنيك چكو بيخ
1: مات ماكون روك إشو قاچي مات كاميسانيك مات إلاقانيك ماواخ ريو خستاق خنويناك چك
0: إرونوخي لينيك آخ چك تقنيك شخون كوبن باوي تسيخري
1: جالوغوك إخ ري خون چك خاچايو لوغوك إشيك أوي بري آت كابانو
0: ري لوغوك إبالك وشمان كوبن تري إيتسيل چش ري خون چك ريتقات بشاباري ري لقوق إبالك أوش ري إيشي ويتام خاص تقريق إيخ وخك أسلك وي كاميكري كاميكري رخوشيك شري أوخ وخك أستخيك كاميكري ري قولوت أخيم نقاحك أوي چينا چوش ري خونق إيخ أري تقشي شقك أمري كوهونيك كيك إيس رياق أب بتي نقشي ولوق ريق إيخ چي أباكا نقري وچاك ريق إقومال إيشق كوهوبا خونات إيق ريش ساقيل Hachayish ko baq ih. Chikohirik aslemal pariutsil. Misipohisahi pam patakri waim. Mishqabarik. Mishmakunruk isho qachi. Mishokhnik. Ong mishach isho manik. Chishatsiaqinok ruk riahawshel Jesus Cristo. E mishbison ruk ri ibaqil. Chirechubanik takri urayinik. Romanos capítulo 14. Rijun winak che tuqar pari ukohonik utsuk ola shik shibana mikulela taqri uchomanik hunku chomak che kowunik kutik ronohil ki uwochri katihowik katekuri rituqar winak shuwi kutik richak rijun che kuwaik maritzela huwach hun che mankuatak erijun che ri mankuatak mubanba kat uqtsik puwiri hun che kuwaik ridios utsuk ola shik upanom riare At hachin riat arech kaban katok tzik buwi hunak pataninel rech hunchik Wekitak ik, onkitak ik, shuwiri rakhaw ko rech shrech Katekuri, katak iri, rumal rech shiria hawshel kukowinri kuyari uchukab Wek ohun winak nim kel wi hunuk ik chuwach Chuwach takrinik akchik ik, hunchik winak kuchomak che hunam ronohel takrik ik Chayabakan kono hel riwinak parikichomanik. Riare chinim kril wach riqih, warich wach riahawshel kubanwi. Riare chekiwaik, warich wach riahawshel kubanwi. Rumarech chikamaltioshin chrech ridios. Katekuri, rihun, chemanku atak, warich wach riahawshel kubanwi. Ikamaltioshin chrech ridios. Rumal, chemankot hunk asal parechwi. Mankot hunk kam parechwi. Wari uch kori qik asleman, kuk asleman chrech ri Kristo. E wari uch kuk kamik, kuk kam par ya hawshel. Shakhik kuri, kuk kasik ong kuk kamik, ri uch ko par ya hawshel. Rumal rech chri Kristo shkamik, shkastak huwach. Arech riare kushe ka hawshel chkech ye kam naqib, chkech riek aslik. Katekut at hachin riad, arech kaban qatok tzik buwir ya wachlal, at Hachin riad, chikatsilahu wach ria wachlal? Riuh, onohel kukbenari chuwach riu qatbal tzik ri dios. Rumal rech chitz ibatalik.
1: Rumal rinuk aslemal, kchari ahawshel, ronohel aqanah kumek narib chnuwach riin, e ronohel aqah kuyana nimuk ik ri dios.
0: Werikubih, chichakakukunal kukoponari chuwach ri dios. Makaban qatok tzik pakiwi, chikabil takib. Arene utsubanik chqbanari qatok tsikhri rakhawshik. Arech mang qakokh takhun khas uwach chuwach ri qachlal rech utsaqik. ריאים ותם. חסו ותם פרי אחו של חיסוס, שמנקות חוני צל חסו וואץ. שווינק אורי צ'וואץ ריחון, צ'קוצ'ומח צ'י צל ריווה. גדקות, ויצל צ'וואץ ריארה, יצל נק אורי.
2: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.